اوروبيا للشامي وزير كارين درفياسة الشيباني كو هجمارك وزير بجداريا بيروزا هيا روجا اوروبيان بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا اوروبايي و للشامي بأمادا بونا كاسايت انفرمي و دبلوماتيك لهاتيا اورغانيزا زاكرين.

خلقم يا إيرو لسرك لهاي حرامي كوك لهاي جيدة فارس كهاي إدلبيا ورم بهفر ويك الله وديرو كك الله ناس بكين وكنجي أوك له هاتا أفاكرين يانجي دمس راندين

هرمي برفرهيا ديروكي واندسياريا كلها هرمي دوارا سينا وارينا بارسنادا بكلها هلي براكوتي برهفدان وأوكو شهاديا كازين ديان سر شرين كودريجي اند نافبر روش هلا طاروش آفاداجي دنافبرا زنجي ويوبيان داجي جاليا كيفا وكو خش برستني با كوصالا هيان جالي دنباجي وليفر كوهرغوليين برفرة درباريكو آلين ديروكي ميماريا وتكنيكيين كوفيكا لهيجي قهما هنا.

كرهاني امي مرا بالي شو جيب يا تزرال شكر حالي كشي شين كشي ابانيا لسري زوزاري كشي جاوي ترشي كل داني بيجي ترشي جي قيتاني ممي كي تزربوني شفتاني سيرو دزي سورمون خال كدني دفسر رامي ساني فوري دفنا فوري دل خواه فنا كوني دو دمر فاشا ملي بقي دل جاي شنگالي دل شحراني جي فتالي كي خوبه دا گلي موخاني گورا خودی دی بابی مرا دنیای قبول نگدی نه مگل افتاد حوض سیم لگنه نه تزام کودی میره دوله که حرام جه پیدا

هيلاوي قدسه ما جاب له حرام هو بيشبع فايز هاي جاب له حرام لو لودي بخي واقف خي بيشبع المحرمية تي ما شاف هذا دسه مخرمي دسه دا يا يا يا أخي يا يا يا راش جمي يا يا يا يا يا لا لا وقاش ما را خدي دسه مماري ما خرمي دسه دا را شك ما قازن لو ما جم ذكي دسه مماري ما جب هذا سخانم دسه دا يا يا يا أخي يا يا يا را الكني قال لها ما زال شغل شراب بيجي ما بيبروي بيجي ما بيبشغل روي مرخر هم بيجيهم أجربنا خل دايما ببن دوارت ما قدي بشغل روي تهيلي ناخد شيء كده الخيهاي ما دي شاي بن دسه من أجي يزبن دوارت ما مشارن القدير مولات خريب تمي عمل تبا تبدو مرا هيلي ناخد مشي نقل سدا أيها أيها أيها أخي أيها أيها أيها

اوروبيا للشامي وزير كارين درويا صد الشيباني كو هجمارك وزير بجداريا بيروزا هيا روجا اوروبيا بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا اوروبايا ور للشامي بامادا بونا كاسايت انفرمي و دبلوماتيك راهاتيا اوغانيزا زاكرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها مدرسة إعدادية في محافظة حلب شمالية سوريا بعد ترميمها إثر تضررها جراء الحرب. وقال المسؤول الإعلامي المعني بشؤون سوريا في الهيئة يعقوب ألاجا في تصريح لوكالة الأناضول الاثنين الرابع من أيار إن مدرسة ياقد العدس خضعت لأعمال صيانة شاملة بهدف إزالة آثار الحرب وتمكين الأطفال من العودة إلى تعليمهم. وأوضح ألاجا أن المدرسة ستقدم التعليم لنحو 400 طالب على فترتين صباحية ومسائية، مشيرا إلى أنه جرى تجديد الصفوف والبنية التحتية والمرافق التعليمية الأساسية. وأفاد ألاجا بأن الهيئة ستواصل جهود دعم قطاع التعليم في سوريا عبر تنفيذ مشاريع مماثلة لضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة ومناسبة.

وحصلت على صفة رسمية كمنظمة غير حكومية عام 1995، ومقرها الرئيسي في إسطنبول، وتعمل الهيئة في أكثر من 100 دولة، وتركز على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة في مناطق النزاعات والكوارث، وإغاثة اللاجئين والنازحين، وبناء المنازل والمخيمات، ودعم التعليم من خلال بناء المدارس وتقديم المنح والمستلزمات المدرسية، والرعاية الصحية من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية والقيام بالحملات الطبية وحفر آبار المياه وتنفيذ مشاريع خدمية وكفالة الأيتام. وتواصل الهيئة أنشطتها في سوريا منذ عام 2011، وما زالت تقدم مساعداتها في مجالات متعددة بعد سقوط نظام الأسد.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اوروبيا للشامي وزير كارين در وياسة الشيباني كو هجمارك وزير بجداريا بيروزا هيا روجا اوروبيان بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكيتيا اوروباي والشامي بأمادة بونا كاسايت انفرمي و دبلوماتيك راهاتيا ارغانيزة زاكرين.

طلاب ورج قهدر المهجة ودلال أم ده برنامج عبالغا في المباجرة وأجوليانا بورما بريا راديو دلال أو خلقكم يا إيرو لسر قندي سورجيا ورين بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناس بكين او گنده چنا افتاره و چنا ناس کرد و تایبت من دین و ارفو آده تنوی گنده

أوروبيا للشامي وزير كارين دروية صد الشيباني كو هجمارك وزير بجدارية بيروزا هي روجا أوروبيا بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا أوروبايي و للشامي بأمادة بونا كاسايت انفرمي و دبلوماتيك لهاتيا أورغانيزا زاكرين.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهري ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيطة آري آفا تدكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو أو جانو بستانة دسبيكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتية دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يصدان هجي باطوي تو چاوي سيداي فرزاناي توي لاوا مولا كوتوي بيساسي تدكاري توي چوچازي او هشيارة تداوي خوشحابا ششتاريه كودا مزاني كو فردوس لكول بهارة بهارة وهافينا قلوب البل ونيا مقام وجالة تفدكار فخان ونالة زيكرو توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وأفضارة وكخاني كيا تو كس نكاني وكخاني كيا تو كس نكاري برجستوي وتورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني هيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبنسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وقمقان ونهاشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هل بستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هل بستي ويبكين

جهه سين وشوري دو رحمي دو افسيري ملايي جنگها تبا شهو قاداي يا رب دوي يا شها دوراني دختيت لسر سيرو ازمانا دختيت لسر افساني شهانا بجنات ججاب من نهانا سرچن شهانا توبوي خانكاري لورا ندكاري تكز جكاري يا رب توي يا رب بادشاهي كوتوي مهروما هري برينا من وآها توي بخشاندا طولي اردا درماني درمانداري سركفاشي مامو جاروبن.

اوروبيا للشامي وزير كارين در ريا صد الشيباني كو هجمارك وزير بجداريا بيروزا هيا روجا اوروبيان بويا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا اوروباي ور للشامي بامادا بونا كاسايت انفرمي و دبلوماتيك لهاتيا اورغانيزا زاكرين.

عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة. وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمته.

مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها، فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب، وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير.

بيجيش كان بيسي نوركو بيش قرايا خالك ودارت ازيك وبداوي كريا يخصنا بيجيش كان بيسي نوركو راق هانديكو بيش قرايا خياج بونا وندا تندروسي يا لدارت ازيك ونزاوري هلبي يا رجعوا بداوي كريا وافكو بيش قرايا جيجي كان

اوروبيا للشامي وزير كارين درويا صد الشيباني كو هجمارك وزير بجداريا بيروزا هيا روجا اوروبيان بيا وافتالي كجي جهيلا نونرتيا يكتيا اوروباي والشامي بأمادة بونا كاسايت انفرمي ودبلوماتيك لهاتيا اورغانيزا زاكرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين، فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة، وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار. مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب. شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعاب.

طباق الكون يشرق حيث غاب، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غاب. تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضاب. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحاب، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحاب، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي.

والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس.

مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة، وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الحياة.

مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب. شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعاب، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم

لا كذابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة سار المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطا من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض ويقابله من الجانب التركي أقچا قلعة، ويربط ولاية شال أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب ويقابله من الجانب التركي ييلا داغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي، ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

بشك جني قاشن هسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا پرسكريكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن

لكلنا مكانيزما ينبا باندورج بورا كرنا وانو مسو غركرنا اوله يا كسن كوفيد غيرين جهادة وقتانتن دي جفيني ده هروها لسر مجارة والا كرنا بارا كهن لشكري جگندان دا كونشته جهان با اولهي وغرن مال وزاوين خواهات اخافتن.

0: جي بمال بكا وزاروي نويجي بفير بكا نافنداويجي لباجاري افريني بدا
1: وما تشاف لتوزكين كو بنجهينا و هندورينا يا كوميلايا چالك سازي لناف چيا چياي سماني غراندا ميا وديتكو او لغور ارمنجين ماينا وهروهاجي اجبركو برسكريكين هردو ناف چيا مينا هفه وما تكاني جوي هف بكت كو اول جي اركدنا كو دمزراندنا كو ميلايا كو چاك سازيا وكي كوما جوار ديار كريا وبستي ممالي قلكو داخا ساخا وينيين وانجي هردو توكازين كو جشاندايا وامجي لباندا دلووانيا وشريات وانجي ينهيجانا ووانجي هربجي هربن واحمد جعفر دبجا قاباكو ابدا خازما اجبوكو لي برسيلين جسر داريا كو كوما كو جندرمي اچياي كرميج راحتيا شاندين وي اف جينيرينا بزماني عربي وقيماقيا رابش كشكيا
2: اوليفر ام جيشن داوي خلق مايا ايرو كو اجوليانا بورابوم بريا راديو دلال وقالك سباس جبوك اهل الكريناوا وهرتم هنده كيفو خاشيه دابن ومرابن هيا بشا دو يمي جبه خلقكي

او خلق ميا ايرو لسر غوطة شرقية يا ورين بهفرة غوطة شرقية ناس بك او غوطة شرقية جي كو او باشارة قريدة هاي بيتخت الشامية

غوتر وش هلال ينشغو تشرقية وكيك جنوفن ترينكو هري ماي چاندية وديرو كيكو سورية دي هسباندل وفهري موش آلي روش هلال تباشورة روش هلال بايا دورة ولباجار شاميكو دي كيفا وليفركو آقاهيين هلي جرين لباري به هلي ميدا هنا وكاردنگاريا غوتا شرقية ينشغو غوتا هو روش هلالتي جيجها كو اردنگاريو سينور غوتا روش هلالت ينشغو غوتا شرقية لسر رو برين كو فرح دريج دبا كو دي سينور روش هلالتا باجار الشامي دس بيدكا و هيا كو قراخين بادياي سوريا ديشا و دوار ديرو كدجي افهري ماج هفتا كو شاخان چمي كو برداد هاتا افزان ولما وكي نهالي كاجيكو كسكي دنافان كو هرمي كدكو بباكو دهاتا نسكري وقرنجيا أبوري وچانديا أبوري غوطة شرقيا ينجي غوطة روشيلات غوطة جميجي بيكو وكي سباتكو خاريني ياشيراكو شاميتي نسكري ببانكو تيمت مندي نافداري دارين برداريا وبچانديني كومش مشان كو جمق داردين تيشيكرين وكدارين غوزان ودارين غولازان و کلاسان ادارن سیوانجی او بر همین زوین چاندنیه هر جاراجی کو سبزیان او کو دخالدنان او خودی کرنا حیوانان و ساوالان او پزانجی کو ناونده که استراتیجیه اجبو کو خودی کرنا چیلاکان کو او هل برینا کو شیر و بنیرش کو شامی یا رسنه او باجار جی و باجار روکن کو سرکه باجارین هری مزن غوطا روش هلات غوطا شرقیه گلک باجار و باجارو که لخاجی دیگره کجه هری گرینگ افن دوما نوانده اداریا باجارا هری مزین و خو که غوطایا او که اری بین به پیش سازیادستان و چاندنی نو داره او کفر بنتا که نوانده که بازرگانی و چاندیه یازندیه او که سبقا او که هماریا جی به پیش سازی موبیلیا او که دفرین دینا ناس کده و انتر ما او که جزیر کجی المها او جيگه ديروكي اوكو كلاپاريا ديروكا كو ترميزي غوطة شرقية جغوطة رجلاتي گشكو زيريا برياريا كو ده سالان زاويا خورد كرا سيرانگها كاسركا يخلق شامي هبو و هرمی به سیرانگها و خارنگهین خاییین که دناف خوزای دادها تناس کرن و شوناواری دناف که هرمی ده جیگه لک مقام و مزکفتن دیرو که یهنا پرگالیا که افدانیا یا که کهبین و که خورد کرنا وکی که شاها کرنا که اند زیاریه یا که جسردمی اماویان جیدی هسپانزین او روشه نها روشه ایرو غوطة شرقية غوطة رجلات اجبر كورو دانيال سوريا ينكو سالة دهزارو وياسادة فرستي كوهرين ودجوارياتية بنصاصي كرين ووير زيرارتين ديكو قدين

بدس خاكي بخشيني تزبيه مسير متقول بركي بمراس بقو صافيه من الزاني نبدو ستات لي خوينه طول يا عمر قلي برانو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 من أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

يقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاطاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطاً من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض، ويقابله من الجانب التركي أقچا قلعة، ويربط ولاية شالي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب، ويقابله من الجانب التركي ييلا داغي، ويربط اللاذقية بولاية هاطاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي، ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساسا بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالبا عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعا عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساسا عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا. لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان. وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق. وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى، وتسبب صعوبة شديدة في التنفس
أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

عجيت شركو تركيا كيشتري خاين كو اسم هاني درافرا بالفرقه هاداكو سبهاكو جو كاتشنجا كو اسطنبولي وكو بالفرقه هانا في دولة ياها لبلاجين وكرنا.

عاصي، أنا ما بقى أقدر أكفي هيك، أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمة أني أحبك قدام العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

الشيخ تاكسكر كو أرمان جوان هاول دانان اوا كو سالن بيجدا بكيجن قناخاكا بتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كو مدايان افنتاوهي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتاك راستين او بردستا هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناخا پشكفتنا لسوريه نمازا بسايا جافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

بشك جني قاشن هسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا پرسكنكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن

وخلقم يا إيرو لسر غوطة شرقية يا ورين بهفرة غوطة شرقية ناس بكين وغوطة شرقية جي كأو باشارة قريدها يا بيتخت الشامية.

غوتر وجهلال ينشغو تشرقية وكيك جنوفن ترينكو هري ماي چاندية وديروكيكو سورية دي هسباندل وفهري موجة آلي رجهلا تباشورة رجهلات بايا دورة ولباجار شاميكو دي كيفا وليفركو آقاهيين هري جرين لباري بي هري ميدا هنا وك أردنغاريا غوطة شرقية ياجي غوطة كو رجهلاتي جيجيها كو أردنغاريو سينور غوطة رجهلات ينجو غوطة شرقية لسر روبرين كو فرح دريج دبا كو دي سينور رجهلات باجار الشامي دي سبيدكا و هيا كو قراخين بادياي سوريا ديشا و دوار ديرو كدجي افهري ماجي هفتا كو شاخان چمي كو بردادهاتا افزان ولما وكي نهالي كاجيكو كسكي دنافان كو هرمي كداكو بباكو دهاتا نسكري و جرينجيا أبوري و چانديا أبوري غوطة شرقيا ينجي غوطة روشيلات غوطة جميجي بيكو وكي سباتاكو خاريني ياشيراكو شاميتي نسكري ببانكو طيبت مندي نافدارة دارين برداريا و بچانديني يكو مشمشان كو جمق داردين تيشيكرين وك دارين غوزان و دارين غولازان و كلاسان و دارين سيوانجي و برهمين زيوين چاندينيه هر جاراجي كو سيوزيان و كو دوخالدنان و خودي كرنا حيوانان و ساوالان و پزانجي كو ناوندك استراتيجيه اجبوكو خودي كرنا چهلاكان كو و هل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 من أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

بعدد من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطا من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض ويقابله من الجانب التركي أقچا قلعة، ويربط ولاية شالي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب ويقابله من الجانب التركي ييلا داغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بشك جني قاشن هسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا برسكنكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. ليس الجمال بمئزر، ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا. نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشد. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. ذهب الذين أحبهم، ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا. ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا. عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي.

اسمي كنا قشتين كو آسيماني تركي و قطري كو برب الشامي و دستا قشتي يكو بالا فرافانيا سيفن السوير و شبه الشامي راكان يكو هيلين كو آسيماني تركي كو دل يكي ايغو لاني سالة بستو ششان ده و كو قشتي يخايج بو كو بال فرقهانا و ديار جامي دست بيبيده كو هرو هاري هاتي راكان ده كو قشتين كو هيلين آسيماني جيين كو قطري دهی کو فلانی است یاد کوچی جدای دژی هات یاد همان دمی دژی دست پیدا کن. گشت ناو ور استانبول و هلبکو پارگاندین ای آجیت کو ترکیه گشت نخاین کو آسمانی در ناو ور بالفرگه هادا کو صبح کو گو که چنگل کو استانبول و کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلبکو جیلو کردند.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم كفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، ما هي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما ينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على دراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى، وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور. هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها تعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتواجهوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا. كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله هي رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك تتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال. اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت مفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكتر، كل ما بتنسق لشخصيتك اكتر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحة ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا سلال تجربتي شي 7 سنين تاركه، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه، كانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجاوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم اخلص اموري وامشي. فوالله فرجوا لي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع والمهمه تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس مجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرقوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل شناتي عنا او انت عامل او هيك، ولا ارقى من هيك الصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب يحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشيه افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل، تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه. انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوه. يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكله غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بصلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة. أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. وهذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا أعمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع بالإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم. أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس. خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضا أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني، منسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي. بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه. بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتفرج كتير وكتير بتستفاد.
0: أنسى ألاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه.

0: بصير فيه خير.
1: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس انه يعني مترددة من البداية او خايفة؟
2: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة او مترددة بلشي، تذكري انه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري انه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. انا بالنسبة لي من 9 شهور اخذت قرار انه بدي اغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بايدي شيء، ما قادره اعمل ولا شيء، كنت عادي تماما. من 9 شهور اخذت قرار انه انا بدي اغير حياتي تماما، دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت اول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقه، طورت حالي كثير، بلشت ادرس. احيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول انه انا من 9 شهور لهلا قد ايه تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون ارادتنا من جوه كثير، يعني يكون في اراده ونيه انه نعمل هذا الشيء لله، والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها مدرسة إعدادية في محافظة حلب شمالية سوريا بعد ترميمها إثر تضررها جراء الحرب. وقال المسؤول الإعلامي المعني بشؤون سوريا في الهيئة يعقوب ألاجا في تصريح لوكالة الأناضول الاثنين الرابع من أيار إن مدرسة ياقد العدس

خضعت لأعمال صيانة شاملة بهدف إزالة آثار الحرب وتمكين الأطفال من العودة إلى تعليمهم. وأوضح ألاجا أن المدرسة ستقدم التعليم لنحو 400 طالب على فترتين صباحية ومسائية، مشيرا إلى أنه جرى تجديد الصفوف والبنية التحتية والمرافق التعليمية الأساسية. وأفاد ألاجا بأن الهيئة ستواصل جهود دعم قطاع التعليم في سوريا عبر تنفيذ مشاريع مماثلة لضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة ومناسبة.

وتأسست هيئة الإغاثة الإنسانية التركية عام 1992 كمبادرة تطوعية، وحصلت على صفة رسمية كمنظمة غير حكومية عام 1995، ومقرها الرئيسي في إسطنبول. وتعمل الهيئة في أكثر من 100 دولة، وتركز على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة في مناطق النزاعات والكوارث، وإغاثة اللاجئين والنازحين، وبناء المنازل والمخيمات، ودعم التعليم من خلال بناء المدارس وتقديم المنح والمستلزمات المدرسية، والرعاية الصحية من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية والقيام بالحملات الطبية وحفر آبار المياه وتنفيذ مشاريع خدمية وكفالة الأيتام. وتواصل الهيئة أنشطتها في سوريا منذ عام 2011، وما زالت تقدم مساعداتها في مجالات متعددة بعد سقوط نظام الأسد.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهري ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيتا آري آفا تدكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو جانو بستانة دس بكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتي دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يزدان هجي باطوي دو جاوي سيداي

فرزانا وهي توهي لاوا مولا كوتوي بيساسي تتكاري توبي چوچازي او هشيارة تداوي خوشحابة ششتارية كودا مزانين كو فردوس لكول بهارة بهارة اوها فينا. قلوب البل انا يا مقام وجالة تفدكارن فخانو نالة زيكرو توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وافدارة وكخاني كيا تو كس نكاني وكخاني كيا تو كس نكاري برجستوي وطورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني هيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبينسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وقماقان. اناجي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هل بستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هل بستي ويبكين للاف خاندنا مالي خاندنا برد جهيتا جش هميرد وآخوطاني دنجا تو خم خندا تو كر آفا تو هم دردي تو هم دوري تو كرمها رو تراكر شفورو تو نخافي تو نخادردي تو دافكاجي ديلانا برد يا رب تو هي تو رحما ونوري يا رب توي تو رحما ونوري تو دسكا توي جهسين وشوري تو رحمي تو أفسيري ملايي جنگها تبا شهو قاضايي يا رب توي يا شها دوراني تختيتا لسر ستيرو ازمانا تختيتا لسر افساني شهانا بجناتا ججاب من نهانا سر چند شهانا توبوي خانكاري لو رانا دكاري تكز جكاري يا رب توي يا رب بادي شاهي كوتوي مهروما هري برينا من وآها توي بخشان دا طولي اردا درماني درمانداري سركفاشي مامو جارو بندا.

خلكم يا إيرو لسكيلوش كاقي باريا ورم هفرة ديرو قوي كالوشكي ناس لكن وكان جاوكالوشكا هاتا آباكرين ودا بزرانتين.